مرحبا بمستمعي ومستمعات برنامج الصدقة الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

الثانية وعشر دقائق بتوقيت إيطاليا. أهلا بكم من جديد في هذا اللقاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاو تانتيرناسيونال تورينو إيطاليا. ومن هذا اليوم الأحد الثاني غشت 2026، موضوعنا اليوم هو تهميش الجالية المغربية بالخارج في فترة العطلة الأوروبية، حيث تتوقف الحركة قليلا ويهدأ الشارع وتغلق الشركات أبوابها، يجد أفراد العائلة أو الجالية المغربية أنفسهم أمام وقت لم يكونوا يملكونه طوال السنة، وقت يسمح لهم بالنظر إلى حياتهم من زاوية مختلفة، زاوية لا يراها الإنسان حين يكون غارقا في العمل والضغط والركض اليومي. العطلة ليست مجرد راحة، بل هي لحظة مواجهة مع الأسئلة التي نحاول طوال السنة أن ندفنها تحت جدول العمل، تحت المسؤوليات، تحت الخوف من المستقبل. لماذا نعيش هنا؟ لماذا نقبل هذا القدر من التمييز؟ لماذا نشعر بأننا رغم كل ما نبذله ما زلنا غرباء في نظر البعض؟ ولماذا نرى أبناءنا يكبرون في مجتمع لا يعاملهم دائما كأبناء البلد؟ في هذه اللحظة الهادئة تظهر حقيقة أخرى لا يمكن تجاهلها. الجالية المغربية تعيش في أوروبا بين مطرقة اليمين المتطرف وسندان الصمت الرسمي من بلدها الأم طوال السنة. نرى حوادث عنصرية، اعتداءات من الشرطة، تصريحات سياسية مهينة، ونرى الجالية تقف وحدها في مواجهة كل هذا. لكن في العطلة حين يجلس المغربي في بيته بعيدا عن ضغط العمل، يبدأ في مقارنة وضعه بوضع الآخرين، يرى كيف تتحرك الحكومات الأوروبية حين يمس أحد مواطنيها في دولة عربية أو إفريقية، كيف يخرج الإعلام، كيف يخرج الشعب، كيف يطالب المسؤولون بالتحقيق، وكيف تتحول القضية إلى شأن وطني. يرى كيف تعامل حياة المواطن الغربي كخط أحمر، وكيف تعتبر كرامته جزءا من هيبة الدولة، ثم ينظر إلى وضعه هو كمغربيين يعيش في الخارج، ويجد أن حياته لا تعامل بنفس القيمة، وأن كرامته لا تدافع عنها بنفس القوة، وأن صوته لا يصل إلى المسؤولين في بلده إلا حين يتعلق الأمر بالمال. العطلة تكشف هذا التناقض بوضوح أكبر. الجالية التي تعتبر أول مصدر أو أول مصدر دخل للمغرب، والتي تضخ مليارات الدراهم سنويا في الاقتصاد الوطني، تجد نفسها في لحظات الأزمات وحدها بلا صوت رسمي يدافع عنها، بلا موقف دبلوماسي يحميها، بلا مسؤول يرفع الهاتف حين تقع حادثة أو اعتداء أو تصريح عنصري. كأن الدولة تريد المال ولا تريد الإنسان، تريد التحويلات ولا تريد أن تتحمل مسؤولية حماية أصحاب هذه التحويلات. هذا الإحساس يصبح أقوى في العطلة، لأن الجالية تكون مجتمعة، تتحدث، تتبادل القصص، تراجع تجاربها، وتطرح السؤال الذي يخاف الكثيرون من طرحه: هل نحن مجرد مصدر دخل، أم أننا مواطنون كاملون؟ لنا حقوق، لنا كرامة، لنا صوت يجب أن يسمع. وفي عطلة الأسبوع المقبل سيكون هذا السؤال حاضرا بقوة، لأن الجالية ستكون في البيوت، تتصفح مواقع التواصل، تشاهد الأخبار، تتحدث عن بعضها، وتعيد التفكير في علاقتها بوطنها الأم. سيكون الوقت مناسبا لفتح نقاش حقيقي حول دور الدولة في حماية مواطنيها في الخارج، حول ضرورة أن يكون للمغرب موقف واضح حين يقتل أحد أبنائه، حين يهان أحدهم، حين يستهدف أحدهم بخطاب عنصري. سيكون الوقت مناسبا لقول الحقيقة كما هي: الجالية ليست مجرد أرقام، بل هي جزء من الوطن، ولا يمكن أن يستمر هذا الصمت الرسمي إلى الأبد. العطلة الأوروبية ليست مجرد أيام راحة، بل هي فرصة لإعادة بناء العلاقة بين الجالية ووطنها، فرصة لقول إن الجالية تستحق
أن تعامل كقوة وطنية لا كخزينة مالية تستحق أن يكون لها صوت رسمي قوي، أن يكون لها مسؤولون يستيقظون حين تقع كارثة، أن يكون لها وطن يقول للعالم إن حياة المغاربة ليست رخيصة. العطلة

يتعرضون للعنف، للمضايقات، للتمييز وأحيانا للقتل على يد عناصر من الشرطة في حوادث تهز الضمير الإنساني قبل أن تهز أي انتماء وطني. الأكثر إيلاما ليس فقط الفعل نفسه، بل الصمت الذي يليه، الصمت الذي يتحول إلى جدار عازل بين المواطن المغربي في الخارج وبين المسؤول المغربي الذي يفترض أن يكون صوته وحمايته وسنده. عندما يخرج أحد الأمنيين في دولة أوروبية ليقول علنا إنهم يخرجون للغابة لاصطياد المغاربة، فهذا ليس مجرد تصريح عابر، بل هو إعلان عن عقلية خطيرة، عقلية ترى في الإنسان هدفا وفي الجالية فريسة وفي القانون غطاء لخطاب الكراهية. مثل هذا الكلام لا يمكن أن يمر دون رد، دون إدانة، دون موقف رسمي واضح. لكن ما يحدث هو العكس تماما. تمر الأيام، تمر الأسابيع، تمر الحوادث، ولا نرى من المسؤولين المغاربة سوى صمت طويل يشبه الغياب، يشبه التجاهل، يشبه أن هذه الفئة من أبناء الوطن ليست جزءا من حسابهم أو من حساباتهم السياسية، ولا من أولوياتهم الدبلوماسية. الجالية المغربية ليست مجرد أرقام في الإحصائيات، وليست مجرد تحويلات مالية تدخل خزينة الدولة. الجالية هي أول دخل للمغرب، هي شريان اقتصادي ضخم، هي ملايين من الناس الذين يعملون بكرامة في الخارج ويرسلون أموالهم إلى بلدهم، يساهمون في بناء بيوت، في تعليم أطفال، دعم أسر، وتحريك اقتصاد كامل. حسب الأرقام الرسمية، تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت في السنوات الأخيرة عشرات المليارات من الدراهم سنويا، وهي مورد يفوق في بعض الأحيان مداخيل قطاعات استراتيجية. ومع ذلك، حين يتعرض أحد أفراد هذه الجالية للقتل أو الظلم أو الإهانة، لا نرى تحركا يليق بحجم هذه الفئة ولا بحجم مساهمتها في الوطن. المغاربة في الخارج يشعرون اليوم بأنهم وحدهم، يشعرون بأنهم يواجهون حكومات متطرفة وسياسات عنصرية وشرطة لا تتردد في استعمال القوة وإعلاما يشيطنهم، وفي المقابل حكومة مغربية لا ترفع صوتها، لا تحتج، لا تستنكر، لا تطالب بالتحقيق، ولا تدافع عن مواطنيها كما تفعل دول أخرى حين يمس أحد أبنائها. هذا الغياب يخلق شرخا عاطفيا كبيرا بين الجالية ووطنها الأم، شرخا لا يتعلق بالانتماء بل بالثقة. الجالية تريد أن تشعر بأن لها دولة تحميها، بأن لها وزيرا يرفع الهاتف حين تقع كارثة، بأن لها سفارة تتحرك قبل أن تتحرك وسائل الإعلام، بأن لها صوتا رسميا يقول للعالم حياة المغاربة ليست رخيصة وكرامتهم ليست قابلة للتفاوض. المؤلم أيضا أن هذا الصمت يأتي في وقت يعرف فيه الجميع أن اليمين المتطرف في أوروبا يعيش مرحلة صعود غير مسبوقة، وأن خطاب الكراهية أصبح جزءا من الحملات الانتخابية، وأن المهاجرين وخاصة المغاربة أصبحوا هدفا سهلا للاتهامات والشيطنة. في هذا السياق يصبح الصمت الرسمي خطرا مضاعفا، لأن غياب الرد يعطي رسالة خاطئة، رسالة بأن المغاربة في الخارج بلا حماية سياسية، وأن الإساءة إليهم لن تواجه بأي موقف دبلوماسي قوي. الجالية المغربية ليست مجرد فئة تعيش خارج الحدود، بل هي امتداد طبيعي للمغرب في العالم. هي سفراء غير رسميين، هي قوة اقتصادية، هي قوة بشرية، هي جزء من الهوية الوطنية. حين يقتل أحدهم يجب أن يعامل الأمر كقضية وطنية لا كخبر عابر. حين يهان أحدهم يجب أن يكون الرد سريعا وقويا. حين يصرح سياسي أوروبي بكلام عنصري ضد المغاربة، يجب أن يسمع صوت المغربي قبل أن يسمع صوت أي منظمة حقوقية. المسؤولون المغاربة اليوم مطالبون بأن يستيقظوا من هذا السبات، أن يفهموا أن الجالية ليست مجرد مصدر دخل، بل هي مواطنون لهم حقوق، لهم كرامة، لهم حياة، لهم أسر تنتظر.

ينتظرهم، لهم وطن ينتظرهم. الصمت لم يعد مقبولا، والحياد لم يعد خيارا، والغياب لم يعد مجرد تقصير، بل أصبح جزءا من المشكلة. الجالية تريد دولة تقف معها، لا دولة تكتفي بالتصريحات العامة. تريد وزيرا للخارجية يتحرك، لا وزيرا يكتفي بالمجاملات الدبلوماسية. تريد وزارة مكلفة بمغاربة العالم تكون فعلا صوتهم، لا مجرد مؤسسة شكلية. ما يحدث اليوم ليس مجرد أحداث فردية، بل هو ظاهرة تتكرر وتتوسع وتزداد خطورة. ومع كل حادثة جديدة يتعمق الشعور بأن الجالية تترك لمصيرها، وأن الدولة لا تعتبر ما يحدث لهم جزءا من مسؤوليتها المباشرة. هذا الشعور يجب أن يتغير، لأن العلاقة بين المواطن ووطنه لا تبنى فقط على الانتماء، بل أيضا على الحماية، على الاهتمام، على الموقف، على الصوت الذي يدافع عنه حين يظلم. هذا الموضوع ليس مجرد نقاش سياسي، بل هو صرخة إنسانية، صرخة مواطن يشعر بأن كرامته تهان في الخارج بينما وطنه صامت، صرخة جالية تريد أن تقول للمسؤولين: نحن لسنا مجرد أرقام، نحن أبناء هذا الوطن، نحن جزء منكم، فلا تتركونا وحدنا في مواجهة الظلم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. بعد قليل سيكون معنا البروفيسور عبد الرحيم خويت، ما زال في عطلة، ننتظره، ربما في الأسبوع المقبل سيكون معنا البروفيسور سعيد عبد الحكيم، العالم الدولي في الفيزياء النووي، مدير معهد أورساي، والأستاذ الجامعي من باريس فرنسا، المدرب العالمي أستاذ زين، تعذر علي الاتصال معه، أتمنى أن يكون معنا بعد. ستكون معنا الدكتورة فاطمة علي إبراهيم، حاصل على ماجستير إدارة أعمال استشاري تربوي زواجي وأسري، دبلومة صحة نفسية من جامعة تكساس من مصر. وستكون معنا من العراق الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل. وستكون معنا أيضا الأستاذة رنا رضا خضر، أخصائية علم نفس ثانوي، مدربة دولية في التنمية البشرية، دائما من مصر كما قلت. وستكون معنا من لبنان الأستاذة سميرة موسى بعلبكي، مدير التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن مصر أيضا الأستاذة زهرة مصطفى زينو، منحصلة على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكاية زهرة. وستكون معنا أيضا الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي، ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي، ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس المغرب. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. بعد قليل سنبدأ التواصل مع أساتذتنا الأفاضل، فابقوا معنا.

0: معنا أول اتصال ومع الدكتورة فاطمة علي إبراهيم، حاصل على ماجستير إدارة أعمال استشاري تربوي زواجي وأسري دبلومة صحة نفسية من جامعة تكساس، معنا من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة فاطمة، مرحبا.
1: اهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير والنور والامل، عودا حميدا استاذ.
0: الله يبارك فيك استاذتي الفاضله، اهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقه. تفضلي استاذه.
1: اهلا وسهلا بحضرتك. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن السلام الداخلي. التصالح مع الذات هو عمليه نفسيه روحيه عميقه، بتعني ان تكون في سلام مع نفسك، ان تقبل ما انت عليه بما لك وبما عليك، وأن تنظر لنفسك بعين الرحمة والفهم لا بعين القسوة والجلد. اقبل نفسك كما هي، بأخطائك، بتجاربك السابقة، بنقاط ضعفك، بنقاط قوتك، دون جلد أو كره أو شعور بالذنب. يوجد علامات تدل على أنك غير متصالح مع نفسك، مثل أول حاجة أن أنت تنتقد نفسك كثيراً، ثانيا أن تشعر بالذنب حتى بعد مرور وقت طويل جدا على مرور على الخطأ، وأيضا أن تبحث عن رضا الآخرين، باستمرار بتبحث عن رضا الآخرين، وأن تشعر بالخوف من الفشل وتشعر بالخوف من الرفض، وأيضا تقول لنفسك أنا غير كافي. وأيضا من علامات التي تدل على أنك غير متصالح مع نفسك هي أن تقارن نفسك بالناس بطريقة مؤذية لنفسك. أما بقى الخطوات اللي بتدل إن إحنا متصالحين مع نفسنا، أول حاجة إن أنا أعترف إن أنا أخطأ، لأن كلنا بشر وأقبل بشريتي، الإنسان يصيب ويخطئ. ثاني حاجة إن أنا أسامح نفسي، سامح نفسك كما بتسامح الآخرين، ولا تحكم على نفسك بأخطاء الماضي فقط. ثالث حاجة الفهم، أفهم لماذا أنا تصرفت بهذا الشكل، بدل من أقول كده أقول أنا لماذا أن أنا بتعلم. ثاني حاجة إعادة البرمجة، أستبدل العبارات السلبية مثل أنا فاشل، لا أقول أنا بتعلم. خامس حاجة سيدي الفاضل، الرعاية الذاتية، أخصص وقت لراحتي، أنام كويس، أكل جيد، أمارس رياضة، أمارس تأمل. سادسا الحد من المقارنة، مثل ما قلنا أركز على تقدمي وليس على تفوق الآخرين. سابع حاجة، آمن بجمال الداخلي، فلا تعطي لنفسك شعور بأنك لست جميلا، بل على العكس أنظر لنفسك كأنك إنسان متميز. ثامنا، لا ترتدي الملابس لمجرد إنها موضة أو ترند، بل حاول خلق موضة خاصة بك لتميزك عن الآخرين. تاسع حاجة، قوة التفكير الإيجابي، تعلم أن قوة شخصيتك تنبع من قوة تفكيرك، ولا تنظر لنفسك نظرة دونية، بل فكر دائما أنك شخص رائع. عاشرا، تخلص من سلبيتك، إذا كنت تميل إلى الأنانية أو إلى أي صفة سلبية حاول التخلص منها. 11، لا تدع الحياة تحبطك أو تحبط من عزيمتك، بل تحرر منها وانطلق. 12، احتفل دائما بنفسك وبما تنجزه، مهما كان إنجاز بسيط احتفل به. 13، دلل نفسك، إذا كان هناك أي عمل يشعرك بالسعادة قم بعمله دون تردد، اذهب إلى نزهة أو مارس هواية قد تغملك بالسعادة. وفي الختام، أتمنى لكم حياة سعيدة موفقة متصالحة مع الذات بما لها وبما عليها، وشكرا جزيلا لحضرتك على حسن الاستماع والمستمعين الكرام.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة، وحياة سعيدة نتمناها لك أنت كذلك وكل الأهل. أشكرك جزيلا الشكر على هذه المداخلة وعلى هذه النصائح. الدكتورة فاطمة علي إبراهيم، حاصل على ماجستير إدارة أعمال استشاري تربوي زواجي وأسري دبلومة صحة نفسية من جامعة تكساس، كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لحضرتك ومستمعين الكرام، تحياتي
0: لكم
1: جميعا.
0: بك ثانية ونصف بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بريكاوت 20 ناسيونال. تورينو إيطاليا 14h30 vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arabe à Sadaqa sur Radio Shout International du Italie. Sono le 14h31, siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sadaqa e Radio Shout International Torino Italia.

انتم دائما في الاستماع الى برنامج الصدقه وراديو بليكا وتانترناسيونال تورينو ايطاليا. برنامجنا ياتيكم كل يوم احد ابتداء من الساعه 2 بعد الظهر بتوقيت ايطاليا.

0: معنا الآن الأستاذة رنا رضا خضر، أخصائية علم نفس ثانوي، مدربة دولية في التنمية البشرية من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة رنا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا أستاذ الكريم، تحياتي لحضرتك.
0: أهلا وسهلا بك أستاذتي الفاضلة، دائما معنا في برنامج الصداقة. تفضلي أستاذة.
1: شكرا لحضرتك أستاذي. حتى تكون الإنسانية وطن. مساء الخير.
0: نعم،
1: فكيف نجعل من الإنسانية وطنا يجمعنا؟ مساء الخير أينما كنتم وفي أي نقطة تنبت بالحياة على هذا كوكب الأرض. نحييكم اليوم في هذا البث الإذاعي للصداقة المستمر، لأن من داخل الجدران المغلقة للمؤتمرات ولا من خلف المكاتب العاجبة، بل هو من قلب مكان الصداقة الذي تلتقي فيه كل الوجوه وتتقاطع فيه كل الطرق. نقف اليوم في منتصف الزحام لننظر في عيون المارين. هذا يحمل حقيقة عمله بلون بشرة مختلف، وتلك ترتدي زيا يمثل ثقافة بعيدة، وذلك يتحدث وذاك يتحدث بلغة لا نفهم كلماتها، لكننا جميعا نتشارك شيئا واحدا، أنفسنا وأمانينا وأماننا. تساؤلات اليوم وأنا في الصداقة: متى تتوقف الأرض عن كونها مجرد مساحات جغرافية تفصل بينها الحدود لتصبح حق وطننا للإنسانية؟ فهنا الوطن ليس مجرد بقعة أرض ولدنا عليها ولا وثيقة سفر تحمل حكما رسميا. الوطن هو الشعور بالأمان، وحين تكون الإنسانية هي وطنك فإنك لا تعود تلتهب ملامح الغريب ولا تخيفك للإختلافات، فتصبح كل يد تمد للمساعدة في يد أخيك، وكل ابتسامة صافية هي لغة الأم. كيف نجعل من الإنسانية وطنا يجمعنا؟ من هنا من وصف الصداقة المليء بالحركة، أرى الحلول أبسط مما تتخيلون. أن نتعلم كيف نسمع لا نرد، بل لنفهم الرحمة تبدأ من الاستماع لقصص الآخرين دون أحكام مسبقة. أن نميز كل القبول والتعاطف الإنسانية. لا نطالبك بأن تكون نسخة من الآخر، بل نطالبك أن تحترم حقه في أن يكون مختلفا أو أن تقف معه حين يتأذى. رسالة المحطة من قلب الصداقة: حين تصبح الإنسانية وطنا لن يحتاج اللاجئ إلى البحث عن سقف، لأن القلوب ستكون هي المأوى، ولم يظلم إنسانا بسبب لونه أو عرقه أو عقيدته، لأن القانون الأسمى سيكون أنا إنسان وأنت إنسان. هنا حرفيا الوطن الحقيقي لا يبنى بالحجارة والأجهزة، بل يبنى بالرحمة والكلمة الطيبة وبالعدل الذي لا يتجزأ صوته. وفي الختام، قبل أن ننهي بثنا في هذا اليوم الذي ننظر إلى الشخص الذي يسير بجانبك الآن، ابتسم له أو امنحه مجرد مساحة للابتسام. فكل فعل بسيط من المحبة هو لبنة صغيرة نضعها اليوم لنبني بها وطن الإنسانية الكبير. دمتم بخير ودامت الإنسانية تجمعنا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة يعني في غاية الأهمية، وهي الإنسانية التي يفتقدها الإنسان اليوم في كثير من الدول. والإنسانية هي جاءت قبل القوانين، وجاء بها جميع الأنبياء والرسل، وهي يعني القانون وقرار الله سبحانه وتعالى في خلقه. الإنسانية سبقت كل شيء. أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة، الأستاذة رنا رضا خضر، أخصائية علم نفس ثانوي، مدربة دولية في التنمية البشرية، كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: سبحانه
0: وتعالى. أهلا وسهلا بك.

0: الأميرة موسى بعلبكي مديرة التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة معنا من لبنان. أهلا وسهلا بك أستاذة سميرة. مرحبا.
1: مرحبا في
0: الأخبار. أهلا وسهلا بك أستاذتي الفاضلة. الحمد لله، الله يبارك فيك. تفضلي أستاذة.
1: شكرا لك كثير لك، يسعد أوقاتكم جميعا مستمعينا أعزاء في الراديو بلاك أوت برنامج أحد الصداقات. تحية ملأة المحبة والتقدير لرفيق الدرب العلامة التقدير الأستاذ عبد الصمد الكرافي.
0: الله يبارك.
1: اليوم عنواننا رح يكون كيف نصنع صحة الأمعاء، كيف تصنع صحة الأمعاء الفارق في حياة طفل من متلازمة داون. لما بنحكي عن طفل متلازمة داون، أول شيء بيخطر ببال الأهل والمجتمع هو التأسيس التربوي للجلسات الحركية وتعديل السلوك. بس هل سألنا حالنا يوم من ليش بعض الأطفال رغم كل هالجلسات بيضل عندهم فرط حركة عصبية أو تشتت تركيز؟ السر اليوم مش بالمخفق، السر موجود بحاجة علمية جديدة ومثيرة جدا بنسميها الأمعاء، المخ الثاني للجسم. اليوم حابين نفتح ملف صحي حساس وجديد كليا، كيف تلعب صحة الجهاز الهضمي دور السحر بتطوير القدرات الذهنية والسلوكية لأولادنا من متلازمة داون. العلاقة الخفية بين البكتيريا والمخ. مستمعينا الكرام، الدراسات الحديثة بتأكد أنه نسبة كبيرة من أطفال متلازمة داون بيعانوا من ارتخاء بعضلات الأمعاء، حساسية من بعض الأغذية، وتطفل البكتيريا الضارة بالجهاز الهضمي. الأمعاء مش بس لضم الأكل، الأمعاء هي المكان اللي بيتصنع فيه أكثر من 80% من الهرمون، من هرمون السعادة والهدوء. لما يكون في اضطراب بالأمعاء أو نفخة ومشاكل بالهضم، طفل مش قادر يعبر بالكلمات، فبيترجم هيدا الوجع الداخلي على شكل عصبية، عناد، أو عدم قدرة على الاستيعاب والتركيز بالجلسات. إذن إصلاح الجهاز الهضمي وتغذية البكتيريا النافعة بالبطن هو المفتاح الخفي لتهدئة أعصاب الطفل ورفع تركيزه الذهني. نصايح اليوم هي نصايح عملية داخل كل بيت. كيف فينا كأهل نطبق هذه الثورة الصحية بأبسط الأدوات بالبيت؟ أولاً لازم نقطع السكر المصنع والمأكولات اللي فيها سكر الأبيض، هي العدو الأول، بيغذي البكتيريا الضارة بالأمعاء وبيزيد من فرط الحركة والتشتت. إدخال الأغذية المخمرة والغنية بالبروتين مثل اللبن، الرائب الطبيعي، الأغذية الغنية بالألياف والخضار الطازج اللي بتعمل توازن بالمعدة وبتريح نفسية الطفل. ثالثاً الانتباه لحساسية اللبن، كتير من أطفال داون بيتحسن تركيزهم ونطعهم بشكل ملحوظ من الأهل، بيخففوا من القمح الجاف والمواد اللي بتسبب لهم خمول أو انتفاخ. وعينا صحة لأولادنا رسالة ختامية من قلب لكل أم وأب عم يربوا طفل متلازمة داون. ابدأوا من صحة طفلكم الداخلية، راقبوا أكله وهضمه، وأعرفوا أن الأمعاء المرتاحة بتعني عقل صافي وجسد قادر على الإبداع والإنجاز. التوعية الصحية هي أول خطوة لنصنع مستقبل مشرق وبدون معوقات لأولادنا. كل الشكر لمستمعينا الأوفياء، والتحية دائما للأستاذ عبد الصمد الكرافي على هالمساحة اللي بتخدم صحة ووعي مجتمعنا. من قلب لبنان الصامد ببعث لكل عائلة وأم ألف تحية، محبة وسلام، دمتم بخير وإلى اللقاء إن شاء الله. شكرا أستاذ عبد الصمد، يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة، إن شاء نسميها المداخلة الطبية، ونتمنى الشفاء لجميع المرضى ونتمنى الصحة للجميع إن شاء الله. الأستاذة سميرة موسى بعلبكي مديرة التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة كانت معنا من لبنان. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.

0: معنا الآن البروفيسور سعيد عبد الحكيم العالم الدولي في الفيزياء النووي مدير معهد أورسي والأستاذ الجامعي من باريس فرنسا. أهلا وسهلا بك بروفيسور، مرحبا.
1: السلام خويا عبد الصمد، كيف بقيتي؟ لاباس
0: بخير؟ بارك فيك،
1: لاباس عليك. نسلم على جميع الناس اللي معنا في البرنامج، كلشي لاباس؟
0: بروفيسور بالي عندهم الحرارة بزاف وقيلة.
1: كاينه
0: قال لك تال السيمانه الجايه ان شاء الله عاده تبدا تخفف شويه، ولكن الله اعلم. المهم كاينه
1: لا لا عالم فعلا هادشي اللي تيقولوا، ولكن باقا غادي نبقاو غادي بهذه الحراره.
0: ايوا مزيان
1: 30 والفوق.
0: مزيان
1: تنتمنى كلشي الناس بخير وانت بخير وكل الصحه
0: ديالك بخير بروفيسور. اهلا وسهلا بك بروفيسور. ممكن نتكلموا اليوم على ما وقع في باب سبته، يعني هذيك الهجرة الجماعية اللي قاموا بها بعض الشبان وهذا السبتة، وخلق ضجة كبيرة في أوروبا وفي يعني في العالم كله تكلم عليها. تفضل بروفيسور.
1: شكرا اخويا عبد الصمد. اولا خصنا نقولوا واحد الحاجه هي اللي مهمه، سافير سكون ابيك سكي فا سيتوي الكونتكست. الكونتكست خاصنا نعرفوا بلا كاينين دوز انكلاف، جوج مدينات صغيورات، مليليا وسبته، اللي هما في افريقيا وفي الارض ديال المغرب. هادو بجوج دابا اسبانيا مستعمراهم من هادي شي 500 عام دابا اللي باقا شداهم. بغيت نقولوا هاد الاراضي بجوج، اولا خاص اي واحد يفهم بلي هادو اراضي ديال المغرب. دونك دابا شداهم اسبانيا مستعمراهم. دابا اللي جرى في هاد اللحظه كانت فايت جرى، كانت واحد 15000 واحد في واحد الوقت، جا نفس المشكل والمغرب بقى اتفاقيه مع اسبانيا ودوك الناس رجعوا. دابا اللي جرى في هاد اللحظه كاينين بلوزيغ فيرسيون. اول انتي تنقولوا اكثر من 60000 واحد اللي تكبوا على مدينه. هاد المدينه انا فايدايز منها بزاف البلاصات، هي مدينه صغيره اكثريه عايشه بالتجاره، حيت الناس تيهبطوا من تما. كانوا في واحد الوقت فيت كانوا لي برودوي دي تاكس، كانوا الناس تيشريو، وكانوا الناس ديال المغرب كيمشيو تما باش ياخذوا السلعه باش يدوزوها، باش الناس باش اي واحد يفهم داكشي. بغيت نبدا نفهم الناس شنو هي زبده المدينه. فيها شي تيقول لك فوق 60000 حتى هي، بين 60000 و 80000 سكان اللي كاينين فيها. دابا ملي مدينه غتهجم عليها وغتدخل واحد العدد اللي في المية في المية راه هو العدد ديال هذيك المدينه، مدينه ما يمكنش سبته واش غادي تهز هذوك الناس. هذيك الفكره ديالي انا حيت شي سبته عارف سبته كيدايره بالنسبه للماكله، بالنسبه للطواليت، بالنسبه بزاف د الحوايج، الماء، الدوش، هذاك الشيء. ما ما سبته ما غتقدرش على هذاك على هذاك الشيء، لا بد ما كان غادي يكونوا المشاكل. هادي مأكده بلا المشاكل غادي يكونوا. ثانيا هذوك الناس بساكن اللي دازوا اكثريه اللي داعت الخبار، الناس دابا الخبار اللي كاينه اللي مأكده، حيت كاين شي حوايج بزاف الناس ما مأكداش. حيت دابا بالنسبه للان الوزاره الخارجيه ديال المغرب باقا ما دواتش، المغرب ما قال والو. دابا اسبانيا قالت بلا جرى المشكل، ولكن هذا المشكل راه لقاو اتفاقيه مع المغرب باش يقادو هذا المشكل وهاد الناس غيرجعوا. اش قالت اسبانيا؟ اش قالت ايطاليا؟ اش قالت؟ قالت انا غنحبس ليسباس شنغن مع الاسبان شهر. فرنسا قالت لا، الاسبان غتبقى في ليسباس ديال شنغن ما غتحبسوش، ولكن ايزون مولتيبليي بار 5، زادوا على 5 المرات هذاك البوليس والديوانه في الحدود كاع في جميع الحدود اللي مع اسبانيا. ولكن هذوك الناس فاش كنخصهم يقطعوا 14 كيلومتر بعدا باش يلحقوا ديجا يدخلوا لاسبان، هذا باش يدخلوا لفرنسا. دونك فرنسا هذيك هي الاعتماد لا كومونيكاسيون. دابا المشكل كبير ملي تكبوها الناس، تيقول لك بالله الخبر داعت فيا دي سيت دي ريزو سوسيو، فيسبوك ولا تيك توك ولا داعت ولا تيليجرام، داعت الخبر بالله اسبانيا اي واحد جا من البحر. قال لك واحد القانون الدستور ديال الاسبانيول، لو كونساي كونستيتيسيونال اسبانيول، قال لهم هادي خبار كان اللي داعت بلا اي واحد جا من البحر مع اسبانيا ما عندهاش حق تردوا لبلادو، ما عندهاش حق. ملي داعت هاد الخبار دابا هاد الناس كلشي مساكن جاو تكبوا تما، اكثريه الشباب. من نظره اللي تعطات هي اش تيبان لينا ملي تنشوفوا في الفيديو داكشي، تيبان لك هاد الناس ضعافه الناس اللي مساكن اكثريه ما قارينش، الناس اللي مساكن ما عندهمش مستقبل، هما اللي جاو تا في هذه الحاله وجاو تما. دونك مساكن ايزو ساكريفي لور في وقبلوا باش يضيعوا بالحياه ديالهم وباش مساكن يدخلوا حيت باغيين يديروا مستقبل. ولكن شي خاص يخلي اي واحد يفكر، حيت دابا قلتي بين فرنسا بين الاسبان وفرنسا بين ايطاليا وفرنسا الديوانه ما كايناش. شحال مره مشيت لايطاليا، شحال مره مشيت للاسبان، مره كاع انا دخلت الاسبان وسلمت على في البياج، انا دزت ديوانه وانا راني في الاسبان وصحبت راسي باقي في فرنسا. تا جيت جيت مع السيده بفرنساويه تشاوبتني باسبانيوليه قالت لي والله، قلت انا دزت ديوانه. دونك اش تي منع هذاك الشيء؟ الطاليانيين ما تيدخلوش بالفرصه 100,000 200,000 تيدخلوا لفرنسا، الفرنساويين ما تيتكبوش على الطاليان، الاسبانيول ما تيتكبوش على فرنسا، فرنسا ما تيتكبش على الاسبانيول. هذوك الناس تيمشيو. علاش هاد الناس مساكن؟ السؤال علاش المطروح، علاش هاد الناس مساكن ضيحوا بالحياه ديالهم ومشاو بهاد الفرصه باش يدخلوا لهذيك الدوله؟ هادشي تيخلي يعني اي سياسي يرحش مدينه كبيره، انا بقى فيها الحال بزاف، تيبقى فينا الحال حيت نقولوا هاد الشباب مساكن مشاو يقبلوا يموتوا ويتعذبوا باش مساكن تيقلبوا على مستقبل. دونك هادشي تيخلينا اي واحد فينا يفكر راه كاين مشكل، حيت دابا كاين واش فلي واش هاد الناس مساكن واش ما بالنسبه للقرايه ما قراوش؟ علاش ما لقاوش الخدمه؟ علاش قابل واحد مسكين يهرب من البلاد ويخلي والدي؟ كاين بينو السيد شنا، كاين يجيب دراري صغار، كاين واحد مسكين جاي يهز مو. هادشي راه اي واحد ما يمكنش يبقى، الناس ما يقدوش يبقاو انسنسيبل، ما يمكنش ما يبقاش فكر الحال ما يمكنش. وهذه بالنسبه للمغرب، الناس يقولوا المغرب طوار، المغرب زاد القدام، المغرب غيدير لا كوب دي موند، واخا وهادشي شناهو؟ عندك تيرانات ديال الكره، علاش الشباب ديال بلادك باغي يهرب؟ راه كاين مشكل كبير، كاين مشكل كبير اللي بالنسبه لي انا. دابا هاد المشكل دار، دابا كاينين دي رومور تيقول لك دابا الامريكان واسرائيل نايدين ضد الاسبان، حيت الاسبان من الجهه ديال الفلسطينيين، وخاص اي واحد ما ينساش بلا الاسبان حبس الطيارات ديال الامريكان حيت عندهم دي باز امريكان. قالوا لي لا ما ديروش ليسكال عندنا، لا كنتو غادي لاسرائيل ولا غادي ليهم السناع. دونك ترامب باغيها في الاسبان. هادو الايطالي جايين عندكم نتوما انتخابات، وكثريا جاي هذاك الجينيرال اللي في الاكستريم دووات ديال الاكستريم دووات، اللي دابا تيقول لك عنده 8% ديال في لي سونداج، يجيب يقد لي عاكل ميلوني. دونك ميلوني هي خاصها تبين العنصريين ديالها بلا راه هي تاخذ قرارات قويين باش هاد الناس ما يجيوش. دونك اي دور دابا ما شحال واحد دويت مع شي ناس قبيله مع صحافيين كاع تيقول لك لا كاينين جوج دولات رابحين، هذا ما رابحين، ما كاين حتى واحد رابح، راه كاين ناس ماتت، كاين ناس تعذبت، ولا بد حنا كون هالناس ساكن. ما كاينش كيفاش كون كتخبار قول لي ولا بد ما غادخلوا شي دوله بحال دخلتي لهاد الارض فعلا هي ديال المغرب، ولكن خاص المغرب يرد ارضه بالسياسه، خاصها ترجع هاد الارض للمغرب، هي ارض ديال المغرب خاصها ترجع. ولكن الا دخلتي لها في هاد الوقت وباقيين شادين اسبانيول، ولا بد ما غادي يكون العذاب، ما غاتكون تماره، ما غاديش كاع اللي جرى لهم ساكن بقاو بلا ما، بقاو بلا ماكله، ضربوهم. مي علاش ملي حلينا الحدود علاش الناس مساكن تيخرجوا بهاد القويه وهاد الفرصه وجاو كاع من المنطقات والاقليم ديال المغرب جاو تكبوا تما؟ وكلهم انا شفت بزاف من شي فيديو واحد ولا جوج ولا ثلاثه، كلهم مساكن تيديو علاش تيقول لك ما عندناش مستقبل، مستقبل ما كاينش. دابا السؤال اللي مطروح خاص هاد الناس يتلقى ليهم حل، يتلقى حل باش هاد الناس مساكن يقدوا يبركوا حتى هما في بلادهم ويعيشوا في بلادهم. وخاصة نقولوا للناس احنا من هنا اللي عايشين برا، في هاد الوقت راه كاع الدول الاوروبيه العنصريه فيها قويه. علاش فيها قويه؟ حيت كاين مشاكل ديال البطاله، حيت ثانيين جاو بزاف الناس من المهاجرين خاصة تقال جاو ما عندهمش الوراق، ما لقاوش الخدمه، ما لقاوش الفرصه باش يصوبوا الوراق. ودابا بحال فرنسا ولات فيها الكريانات ولات فيها الناس عايشين في الغابات. دونك هذوك الناس اللي تيجيو مساكن تيجيو تو باش يتعذبوا، خاصنا شي يفهموها راه تيجيو تيتعذبوا، ماشي تي هذاك الشيء اللي تيحلموا به تيجي تلقى الخدمه بالزربه تيدير الفلوس بالزربه، لا داك الشيء راه ما كاينش، خاص اي واحد يفهمها. خاصك تجي خاصك تخدم، خاصك تعراك، خاصك تضرب تماره، خاصك تشد بلاستيك، خاصك باش تبني لك المستقبل ديالك. راه ماشي غتجي وغادي تلقى، غادي نقول لك واحد النكته. النكته باش كانوا تيعاودوها الناس ديال البكري، قال كذا واحد جاي من المغرب وقالوا ليه من اللي جاي، قالوا ليه راه الفلوس راه مشى لشمال فرنسا عطيحه، غتمشي تما غادي دير خنشه غتزلو تخشي. هو يلاه جا الحال تنقولوا حنا لهذيك المحطه ديال التران خرج منها ويا تبالي ليكيفالون ديال 1000 ريال طايحه، ملي شي طايحه هزها ويرجع يلوحها. قال خليت الغدو حتى الغدو نبدا نهز، ماشي خليت الغدا انا باش نبدا نهز. المعنى ديالها هذيك الفكره الناس اللي تيصاحبوا راه الفلوس ما كايناش، خاصك تضرب التماره اكثر هي اللي ما كنتيش قاري، كنتي غتجي غتمحن غتخدم بالسميك ولكن لك راه غالي، الماكره غاليه، لو خاص السميك 6 المرات على ديال المغرب ولكن المعيشه حتى هي راه 6 المرات على ديال المغرب. دونك خاص هاد لا جونيس خاص يتلقى لها حل في بلادها، ماشي عند ماشي الدول الاوروبيين ولا الامريكان ولا الدول دي بي اوكسيدونتو، ماشي هما الحل. الحل خاصو يتلقى فهادوك البلدان، تجاولهم هما اللي خاص تخدموا هادوك البلدان باش هادوك الناس يتعطاهم مستقبل، باش السبيطار يكون في المستوى، باش القانون يكون في المستوى، واي حاجه تكون في المستوى، باش هاد الشباب مسكين ما يبقاش يضيع وتيتسنى غير فرصات باش يهرب بالخروج لبرا. هادشي باش خلتي خلينا هادشي تيفكر اي واحد خاصو اليوم، اي واحد يسول نفسه، واي واحد لابد اي مغربي يبقى فيه الحال، اي مغربي مسكين غادي يبقى فيه الحال، باش تشوف هذاك الشيء ولاد بلادك مساكن خارجين بهذيك القوه وكبحال القهره والحقره جابتهم باش مساكن يهربوا من بلادهم. اي واحد ما يقدرش يسمح في ولادي في والديه وفي بلاده ويخرج، غير ما كايناش. دونك هادشي واش دخل فيه دور سياسي الان ما عرفناش. الحاجه وحنا اللي عرفنا اللي بانت لينا هي الضعف والفقر باش تهدي القرايه، اللي ما كانش القرايه خاصت دابا ماشي ولاد هذوك اللي لاباس عليهم اللي قاري اللي في المستوى اللي قاري، هذوك راه شادين بلايصه، هذوك ما عندهمش مشكل، هذوك تيجيو حتى هنا تيخدموا. حيت اسبانيا دارت واحد القانون قالت تعطي الفيزا 12 شهر لاي واحد اللي قرا في اسبانيا وشد دبلومات في اسبانيا، هذا كيجي لاجا ويعطيو الفيزا باش يقلب ويخدم، هذيك اسبانيا تتقبلهم. ولكن مساكن هذوك اللي ما عندهمش الدبلومات اكثر هي هذوما اللي بانوا لي انا بزاف، مسكين ما قاريش ما عندوش المهنه في المغرب، ما عندو لا مهنه لا قرايه لا والو، هذوك خاص يتلقى لهم، هذوك خاص يتلقى لهم حل. دابا هذا هو المشكل اخويا عبد الصمد،
0: والله هما طالبوا بالحل، طالبوا بالحل ماشي مره ماشي جوج، دخلوهم الحبس ضربوهم عذبوهم، يعني ما تصنتوش لهم نهائيا ولا ما تحرك حتى شي ساكن. عاد هاد المجموعه اللي مشاو لسبتها بروفيسور منهم حتى اجانب، منهم جزائريين، منهم الافارقه جنوب الصحراء، منهم كاع دوك اللي حارقين في المغرب حتى هما مشاو باش يحرقوا لهاد السبته. ثاني حاجة السبتة هي فيها السكان ديالها راه فيهم المغاربة كتار بزاف، أكثرية هذوك الناس ديال الشمال، يعني كاينين مقيمين تماك بحال في فرنسا بحال في إيطاليا بحال في سبتة، راه كاينين الناس بزاف، وهما هاد المغاربة ملي دخلوا تماك خلقوا تا مشاكل كبيرة لهذوك الناس المغاربة اللي ساكنين تما، وخلقوا تا لينا حنا اللي في دول أخرى اللي بعيدة كاع أصلا، يعني ولا كل شيء كيشوف في المغرب، يعني بعد ما كان في واحد السمعة جيدة وممتازة وكيتهيئ لكأس العالم وهادي وهادي، صبح في هاد الوجه هذا وماتوا تقريبا 100 ديال البشر. يعني علاش هاد الناس كما قلتي بروفيسور جايين حارقين؟ لأن منظومة التعليم فاشلة، حكومة فاشلة، التكوين المهني فاشل، يعني ما كاينش إنسان فين يعمر وقته فين يدير، والمغاربة عادة هما فاشلين لأنهم ما كيبغيوش يخدموا في أي حاجة في بلادهم، لأن كاين الخدمة في بلاد ماشي ما كيناش، يعني يعني ماشي كاين الخدمه غير في الادارات، هذا هو الفكره ديالهم، هي الخدمه كاينه غير في الادارات في الشركات فهادي فهمتي. اما الخدمه اللي بغى يخدم في الفلاحه راه كاينه الفلاحه في المغرب. انا كنت في المغرب والله الا واحد السيد مشيت نشري من عنده هذاك الكرموس ديال الكرم التين، والله العظيم الا قال لي ب 4000 ريال في النهار وما لقيناش اللي يحيد هذاك الكرموس وياكل ويشرب فابور وكل شيء، ما لقاوش. يعني ما باغينش يخدموا في اي حاجه، ما باغيش يبيع النعناع، ما باغيش يبيع الخضره، ما باغيش يبيع يعني بزاف ديال الحوايج، لا ما يرضاش لا هادي لا ديك لا خاصو ما عرفت شنو. وهي كما قلت يعني كيحسب ليهم راه اوروبا راه عامره فلوس غير دخول ودير الطوموبيل وتزوج وخذ قاوريه وتسكن وهادي. ما مشاو ما عطاهمش حتى الماء يشربوه فسمو يومين ولا ثلاث ايام وما تماك المال ما لقاوش. دابا خرجوا غادين وما يعني لا الجوع والعطش والعذاب الأليم والوسخ بلا بدون أي فائدة. أما بالنسبة للحدود في المغرب، الحدود غير مضبوطة والحدود غير مراقبة، هذه كنقولها دائما في هذا البرنامج، غير هذوك الكحول هذوك اللي كيدخلوا من من من من من من الصحراء ومن الجزائر ومن كيجيو توانسة كذلك، يعني الحدود مفتوحة لكل شيء الجميع. انا شفت واحد الفيديو والله الا غير هذا الصباح، واحد السيد يعني كيهضر يعني بواحد الحرقه، قال لك هاد الافارقه يعني كيتبولوا اعزكم الله في اي مكان وامام الملا وامام الشراجم النوافذ مفتوحه وكل شيء، يعني ما عندهم غرض في شي حد. وعلاش وصلنا حتى لهذا المستوى؟ واش المغاربه كيديروا هذا الشيء؟ علاش هادو ما يتعتقلوش؟ علاش ما يمشيوش الحبس؟ علاش هادو اللي كيساعدوهم؟ علاش هادو اللي كيساعدوهم على الدخول؟ علاش هادو اللي خصو شي هادشي يتعاقب؟ وهذا اللي ما اللي عاطي اوامر ديالو باش تبقى مفتوحه هاد الحدود خصو يمشي للحبس، لان هذا فاتح الحدود للارهاب، فاتح الحدود للسرقه، فاتح الحدود للجرائم باشكالها وانواعها. وهما شكون كيجي من عندهم ولا اون جينيرال شكون اللي كيحرق داك اللي مجرم ما عنده غرض، باغي يموت، باغي يمشي للحبس، باغي يمشي فين ما كان. ما غاديش يجي واحد قاري كما قلتي وغادي يجي شي واحد ولد عائله لاباس عليهم ولا هادي، كيجي داك اللي يعني شابع حبس وشابع اجرام هو اللي كيدير. واحد هز ستات الوليدات صغار وحده هزه في دراعه حتى هو غادي يحرق هذاك، علاش ما يمشيش للحبس ويحيدوا ليه هذوك الاولاد؟ ما خصهمش يبقاو عنده. فين غادي هذا؟ غادي يقتلهم صافي، علاش يخليهم ليه؟ علاش كيتفرجوا فيهم كيشوفوهم؟ علاه هما ما كيشوفوش؟ راه الامنيين كيشوفوا، المسؤولين كيشوفوا، ولكن واحد بوليسي ولا جوج بوليس راه ما عندهم ما يديروا في وسط هذاك البشر كلهم اللي تكب عليهم، واش غيدير؟ راه يهرب سينو ولا بقى تما غيقتلوه. الحدود ما مضبوطاش في المغرب بتاتا الا المطارات، اما الباقي بلاد مفرعة ما كاين. اجي ودخل على ايين بروفيسور، اشكرك جزيل الشكر.
1: اشكرك بزاف. انا بغيت نزيد واحد الحاجه خويا عبد الصمد، باش اي واحد باش أي واحد يفهم. بالنسبه للناس اللي بالنسبه لفرنسا دابا الناس قدام، وبالنسبه لي انا انا وداك الشيء، انا خص الناس يفكروا بان حنا دابا حنا دابا 60 عام 70 عام فرنسا، ودابا حنا لحقنا الجيل الرابع بالنسبه للاسره ديالي انا. دابا حنا في الرابعين اللي برا وداك الشيء، دابا الناس بناو المستقبل، قراو هنا كبروا هنا وداك الشيء. دابا المشكل ديال الناس اللي باغي يجيو جداد، الميساج اللي خصنا ندوزو ليهم، لا ما عندكش فين تخدم وما جيتيش بالكونترا ولا بشي حاجه، برك في داركم. علاش نقول لك من هنا؟ احزاب عنصريه قويه غادي تجي، غادي تمحن واحد العذاب كيف حال العذاب اللي تعذبوا الناس سبته، ما غتلقاش اللي يعاونك، ما غتلقاش اللي يعطيك الماء، ما غتلقاش الماكله حتى حاجه المعينه، ما غتلقى والو، غادي تجي غادي تعذب. خصنا نصيفطوا الميساج للناس، هذا الشيء اللي جرى دابا راه هو اللي كيتسنى الناس هنا، راه ما تيتسناوش في الناس باش يجيو. حيت بالنسبه للفرنسا على الطاليان الاسبانيه وداك الشيء، حتى هما راه عندهم البطاله ديالهم، حتى هما راه عندهم المشاكل ديالهم،
0: عندهم كثيره والله. هنا في ايطاليا غير واحد المغربي تخاصم دابز غير مع الجار ديالو، غير كان نقاش بيناتهم، حيدوا ليه الوراق وصيفطوه للمغرب، وعنده الوراق ديال دائما بيرمانون، يعني راه قديم السيد هنا، راه عنده واحد الكانزون ولا 20 طون هنا، وحيدوا ليه الوراق وصيفطوه للمغرب. الله بدون اي حاجه. يعني هذا واحد غادي يجي ما عنده لا ورقه لا نص لا والو، حارق هذا غيتعذب مزيان. هما كيجيو كيسعوا
1: هنا هنا هنا هنا هنا هنا كاينين ساكنين في الغابات بلا تواليت بلا دوش بلا والو، معذب محن
0: كيسعوا
1: شي واحد تقول لي واخا حنا تندوروا معاهم تعطيه الماكله، تقول لي رجع في حالك. راه ما كايناش الخدمه، راه باجي هذيك الوقت اللي كانوا تيديروا لا ريغولاريزاسيون ديال الاوراق وهداك الشيء، هذاك الشيء راه فات وقته.
0: مشى هذاك
1: الشيء. ودابا هنا كاينه واحد العنصرية، حنا راه جايين دابا الاحزاب عنصرية راه مول قويين. وحنا ربما غتكون عندنا كاع رئيس الدولة غتكون بحال عندكم. غتكون حنا في 27 لو بين غتقد هي دابا اللي معطية هي اللي غدوز. دوك القوانين اللي غيتعطاو غادي يكونوا ما صعب منهم.
0: وهاد المشاكل
1: أكثرية الناس بساك اللي عندهم لي كارت سيجور هذاك الشيء كلشي قال لك لما قال كاع دوك اللي كاينين هادو جاو قال لك اللي عنده تحت 5 سنين غادي يحيدوا ليه القوانين ديالو. قال لك ما ياخذ لا معاينه لا والو، قال لك القوانين ديالهم نحيدوهم ليهم. قال لك عيالات اللي تيديروا الفولار غيديروا ريفيراندوم باش هما يحيدوهم ليهم. دوك الاحزاب دونك هذاك فكر هذاك اللي جايب الاوراق هادوك غادي يتعذبوا.
0: وما هادشي
1: اللي كيديروا الناس خاصهم دابا خاصهم الناس، انا شي ميساج بغيت ندوزو، خاص الناس يفهموا بلي راه في المغرب راه عنده والديه عنده الاسره ديالو، راه قالوا مانيش هذوك اللي دازو مشاو جاو تيقول لك الله ما رجع في حالاتي، عندهم فين ياكلوا فين يشربوا ويقدوا يبنيو كي قلتي مستقبل، يقد يدير كاروسه يقد كي قلتي يخدم في الفلاحه يقد يقلب ويديباني على راسو ويعيش كل نهار. ماشي تجي البلاد شي بلاد وهذيك البلاد اللي غتبقى واحل حتى واحد ما باغيك حتى واحد ما غادي يشدك حتى واحد ما غادي يعاونك، الخدمه ما كايناش. ودابا خاصهم يفهموا ما بقاش هذيك الاحزاب اللي كانت بكري مع فرانسوا ميتيرون وداك الشيء كانوا هذوك ما بقاوش هذوك الاحزاب والله. الاحزاب اللي كاينين الالمان جايين ليها العنصريين، ثم الطاليان عندكم، حنا جايين العنصريين دي سبانتايا بحال هذاك اللي جاو يضربوا الناس راه هما الجروب فوكس راه هما العنصريين
0: والله. المشكل الاكبر بروفيسور هو هاد الناس ولا هاد الشباب اللي حرقوا مشاو للسبتة، وهما عطاو واحد التأييد وعطاو واحد الدفعه لهاد اليمين، يعني بحال عاونوا هاد الدروات باش هاد العنصريين باش يطلعوا.
1: فعلا اش يعني نقول انا اش قلت لك هي حشمه كبيره لينا. دابا هما تيقول لك خاصنا نسدوا، تيقول لك شوفوا احزاب حيت هو سوسياليست شانشيز الاسبانيول تيقول لك الاحزاب الضعيفه كي بحال هو دابا تعطات القوه باش غادي يدوز حزب عنصري، اش غادي يقول لك كانوا الاحزاب عنصريين، اش يقولوا الاحزاب عنصريين؟ خاصنا نحيدوا شنغان وخاصنا نحبسوا الديوانات، هذا الشيء اللي باغيين يديروا.
0: والله النصائح اللي نعطيو لهاد الاخوان اللي كيبغيو يحرقوا من الاحسن بشويه شوفوا شي كونترادا، تسناو يخرج شي قانون شي حاجه، جي سي زواج، عطى الله الطرق باش تجيو. اما هاد الشيء ديال الحريق راه كيمس حتى الجاليه هنايا، راه المشكل ملي كيخرج قانون كيخرج على كل شيء، كيخرج حتى على الناس اللي راهم قدام هنا وكل شيء، العنصريه كتبدا على كل شيء. وشكون اللي كيعاني اكثر؟ هذاك مازال كيجريو عليه كيمشي فحالو لبلادو، اما كيبقى كيعاني هذاك اللي مسكين خدام هنا وان ريغل زعما عنده الوراق ديالو عنده كل شيء، هو اللي كيبقى في المعاناه مع الادارات مع كل شيء. والله هما حتى الادارات ديالهم تغيروا، ما بقاش داك الاستقبال كما كان في الاول وداك الاحترام الا قليل، ولا داك الشيء بحال المغرب
1: يصير
0: الناس يصير الغدا يصير الهادي، يعني الامور تغيرت بزاف والله. ونتمنوا خير للدوله ديالنا. انا هضرت على هذا الشيء في الاول في الموضوع، راه كان الموضوع على هذا الشيء هذا، والمسؤولين ديالنا حنا الجاليه المغربيه، هذا مسؤول على الجاليه، هذا وزير الجاليه، هذا رئيس المجلس ديال الجاليه، هذا فين هما هادو؟ 15 يوم هذه ولا 20 يوم قتلوا مغربي هنا، قتلوه البوليس والله ما دخلوا للحبس، راهم باقين، راه هضر عليهم حتى ترامب ما دخلوش للحبس، راه باقين مطلوقين، باقي السيد كيتق الله ودرويش واسموه بداو عليه بالعصا والحراره ونزلوا لي راسه في الارض وضربوه.
1: عفتوا لي على صدرو، عفتي مسكين على صدرو ما بقاش قد يتنفس حتى مات.
0: ولي فيديو كاين
1: شفت له فيديو شفت
0: ما داروا معاه والو، راهم باقيين طلع هباط وديروا هذاك التحاليل وديروا هادي وديروا هادي ورجعوا للفيديوهات ورجعوا التليفون ديالو ما نعرف شنو، وهذاك الشيء غير تلاعبات وصافي وتهاون ويخليو تنسى القضية وصافي. هذا هو اللي كاين على عين بروفيسور. أشكرك جزيل الشكر بالنسبة لمزامزا وسميتو باقي
1: ما على خير ما كاين والو. دابا كاين العطلة غنديو على هادشي في المواد سبتمبر
0: إن شاء الله. يلا موعدنا
1: في
0: المقبل إن شاء الله. دابا نعاودو نستمعو
1: بسلامة خويا بسلامة، تنشكر بزاف بسلامة وتسلامة جميع الناس اللي معنا. أهلا
0: وسهلا البروفيسور سعيد عبد الحكيم العالم الدولي في الفيزياء النووي مدير معهد أورساي والأستاذ الجامعي من باريس، تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.

0: معنا الآن الأستاذة زهرة مصطفى زينوم، الحاصلة على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكاية زهرة، معنا من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة زهرة، مرحبا.
1: مرحبا بك أستاذ عبد الصمد، زي حضرتك.
0: الله يبارك فيك أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقات. تفضلي أستاذة.
1: وحشتنا والله، وحشتنا من الأجازة، لما بنقدرش نستغنى عن البرنامج.
0: الله يبارك فيك أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك. البرنامج برنامج.
1: أهلا بك أستاذ.
0: أهلا وسهلا، تفضلي أستاذة.
1: أهلا بك أستاذ. النهاردة إحنا هنحكي عن عمل الدنيا مقلوبة عليه، فيلم موجود في التلفزيون دلوقتي وفي السينمات اسمه The Odyssey. الفيلم ده مأخوذ عن أحداث تاريخية مهولة، والفيلم ده بتدور أحداثه حول ملحمتين شعريتين وهم الإلياذة والأوديسة. الإلياذة والأوديسة دول الملحمتين من أقدم وأشهر القصص في التاريخ، في تاريخ البشرية كله، وبقالها أكتر من 2800 سنة. وقصة الفيلم بتدور أصلا حوالين الحرب، والنهاردة إحنا هنحكي عن قصة الإلياذة، ودي قصة الحرب، قصة الحرب اللي استمرت 10 سنين كاملة بيحاولوا ان هم ياخدوا الحق اللي مش من حقهم. الإلياذة والأوديسة من اشهر الملحمات في التاريخ الاغريقي ومن اشهر الخدع في التاريخ كله. قصة الإلياذة بتحكي عن اشهر حرب في التاريخ وهي حرب تروادة. حرب تروادة ده جاي اصلا اسم إلياذة جاي من اليون، وهو اسم تاني لمدينة تروادة، ومعناها قصة الحرب أو معناها القصة بتاعة الحرب. استمرت الحرب دي 10 سنين، وكانت الحرب دي بسبب نزاع كبير جدا عن النفوذ والسيطرة وعلى السيطرة على طرق التجارة، وده طبعا اللي بيحصل في العالم كله. وفضل الإغريق محاصرين طروادة لمدة 10 سنين.

0: يركفى شبيه، ولكن في كلام بيقول ان في كلمه اترجمت غلط ادت انها تكون حصان طروادة، ولكن هو كان ممكن يكون سفينه كبيره جدا، وكان ممكن يكون حاجه تانيه هديه، ولكن الكلمه اللي اترجمت هي اللي ادت انها تكون حصان، لان ما فيش حقيقه علميه تثبت ان الحصان ده كان حقيقي موجود، ولكن اللي احنا عارفينه ان هو حصان. وفضلت الحرب دي 10 سنين، وفي الاخر لجأوا الى الحيله والذكاء، قاموا عاملين الحصان، بنوا حصان كبير جدا جدا جدا خشبي، وقرروا ان الحصان دوت هيكون هو هديه السلام اللي هيدوها لاهل طرواده بمكافاه منهم على بسالتهم وعلى شجاعتهم. وطبعا انسحبوا وقالوا لأهل المدينة إن الحصان ده هدية مننا ليكم، وإن إحنا خلاص انسحبنا، وإن إحنا مش عايزين ندخل المدينة بتاعتكم تاني. وتخفت السفن وانسحب الجنود، واستخبوا معظم الجنود حوالين جزر قريبة، واستخبت كل السفن وراء جزر قريبة، ولكن الحصان اللي الناس الغربانة السلام فاكراه حصان سلام كان جواه جنود كتيرة جدا. وطبعا بعد ما الدنيا هديت وفضل الحصان واقف قدام باب المدينة، فتح أهل المدينة الأبواب ودخلوا الحصان لداخل المدينة كأنه هدية سلام مقدسة، معتقدين منهم أنه غنيمة الحرب، ومعتقدين منهم أن دي هدية، وأن هم كده هم اللي انتصروا بالحرب. ولكن كانت الخدعة اللي كل التاريخ بيتكلم عنها إلى الآن، وهي حصان طروادة، كانت الخدعة إن الجنود كانت داخل الحصان، وبالفعل تسللوا الجنود ليلا من داخل الحصان وفتحوا ودخلوا على القرية، احتلوها تماما، احتلوا طروادة وقتلوا كل الناس اللي فيها وذبحوا كل الناس اللي فيها واحتلوا طروادة. وده طبعا الحرب خدعة. احنا هنا بنتكلم على خدعة الحرب، وبنتكلم عن إن إزاي الناس بتطمع في حاجة الناس، وفضلت 10 سنين ما قدروش عليها، ولكن قدروا عليها بالخدعة. وهنا هي دي قصة حرب طروادة، والمرة الجاية هنحكي لكم قصة الأوديسة، وهي حرب العودة، أو 10 سنين تانيين بتوع العودة اللي بيتكلم عليهم الفيلم. والفيلم بالمناسبة متصور كله على سواحل المغرب، ومتصور كمان في إيطاليا، ومتصور في اليونان. الفيلم حلو جدا، وفي ملحمة تاريخية لازم نفهم فيها التاريخ.
1: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة على هذه المعلومات. الحرب خدعة، دائما حرب خدعة، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، على أي نتمنى أن لا تكون خدعة بيننا نحن. أشكرك جزيلا.
0: إحنا هنا بنحكي عن قصة الحرب أستاذنا.
1: نتمنى أن لا تكون حرب بيننا. أشكرك جزيلا.
0: نتمنى والله نتمنى.
1: الأستاذة زهراء مصطفى زينو، منحصل على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع، والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكاية زهراء، كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
0: عفوا أستاذنا الفاضل، بإذن الله دايما

0: أنا الآن الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل من العراق. أهلا وسهلا بك أستاذة أحلام، مرحبا.
1: يا أهلا وسهلا بك أستاذ، كيف الصحة؟
0: الله يبارك فيك أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقة. تفضلي أستاذة.
1: أولا أنا أحييك طبعا على المقدمة اللي تكلمت فيها عن الشباب.
0: أهلا وسهلا،
1: الله يعطيك الصحة والعافية. الله يخليك أستاذة.
0: أهلا وسهلا،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحيي مستمعينا الكرام أجمل تحية مساء ملؤها الأمل والأمان. هناك مقولة: الشباب طاقة، والطاقة لابد أن تستثمر لا أن تبدد. أحلى مساء على جيل المستقبل وصناع التغيير، مساءكم طموح وإنجاز. اليوم الموضوع سيكون هجرة الشباب المغاربة إلى أسبانيا. شهد الأسبوع الماضي هجرة الشباب وبأعداد هائلة نحو 60,000 عبروا إلى أسبانيا مدينة سبتة برا وبحرا، حيث وصفت بأكبر عبور جماعي انطلاقا من المغرب منذ عام 2021. وقد أثارت هذه الواقعة أزمة إنسانية وسياسية وجددت الجدل بشأن ظاهرة الهجرة غير النظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي والتحديات المرتبطة بها. أفادت وسائل الإعلام الإسبانية والمغربية بأن نحو 1500 مهاجر مغربي تمكنوا من الوصول سباحة إلى مدينة سبتة خلال الأيام الماضية، غير أن الأزمة تفاقمت مع قيام حشود كبيرة من المهاجرين غالبيتهم من الشباب من الوصول سباحة أو سيرا على الأقدام إلى مدينة سبتة. وصول العدد الإجمالي 60,000 مهاجر كما ذكرت. وصرح ممثل الحكومة الإسبانية أنه تم انتشال 57 جثة في الجانب الإسباني للحدود، مشيرا إلى احتمال وجود ضحايا آخرين في الجانب المغربي، وأوضح بعض الضحايا لاقوا حتفهم غرقا بينما سحق آخرون أثناء محاولتهم تسلق حاجز الأمواج الذي يمتد عليه السياج الحدودي. كانت الحصيلة السابقة وفاة مع الأسف طبعا 34 شخصا رحمهم الله. هنا سؤال يطرح نفسه: لماذا هجرة الشباب؟ ليست فقط الشباب المغربي، أنا تحدثت سابقا على الشباب بصورة عامة، شباب وطن العربي وشباب العراق، بل أيضا سبقتهم شباب العراق. تنتج هجرة الشباب العربي المغربي إلى أسبانيا والشباب العراقي إلى دول العالم بشكل أساسي على تفاقم البطالة وتدهور الأوضاع المعيشية وغياب الأفق المستقبلي في الوطن العربي، وأيضا ضعف الرواتب التي لا تلبي أبسط متطلبات الحياة اليومية. وعامل مهم يجب الالتفات إليه: شعور الشباب بعدم القدرة على بناء مستقبل أو الحصول على سكن ومستوى لائق بهم. هناك أسباب تم تداولها عبر المنصات التواصل الاجتماعي حول تغييرات قانونية أو تساهل مؤقت في إجراءات الاستقبال والعبور، أقصد على يعني أخواننا المغاربة، أو وجود يعني أقارب أو مصارف مسبقة ساهموا في تسهيل اندماج أو تشجيع خوض رحلة الهجرة. وأيضا علمنا بدأت حركة عودة جماعية لهؤلاء الشباب بسبب تعرضهم لضغوط ومطاردات واعتداءات من قبل محليين في شوارع سبتة وسط استنكار حقوقي واسع وأيضا ضبط النفس وحماية كرامة الأشخاص. أخيرا، تعتبر هجرة الشباب من بلادهم خسارة كبيرة للأوطان من ناحية التنموية والبشرية، لأن الدولة تفقد الكفاءة العلمية والمهنية التي استثمرت في تعليمها. أيضا يغيب العامل الرئيسي للتنمية وقوة العمل الحيوية في المجتمع. نرى أيضا ارتفاع معدلات الشيخوخة في الدول المصدرة لشبابها بسبب رحيل الشباب، أيضا عامل مهم جدا. تجني هذه الدول المستقبلة ثمار طاقات جاهزة، يعني يجيهم شباب كاملين يعني شهادات ماجستير وبكالوريوس دون أن تتكلف الدولة في عناء أعدادهم. وأخيرا، أحب أن أنصح شبابنا العربي أن لا يقدموا على اليأس والانتحار، وفقط أقول الإرادة تصنع المستحيل، من يعرف نفسه لا يهزمه كلام الناس، والفشل خطوة نحو النجاح، ويكون شعارهم شخصيتي هي هويتي. وشكرا جزيلا لحسن الاستماع.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة، مداخلة الساعة يعني أنا هذا الواقع الذي يعني رأيناه وشاهدناه في الأيام القليلة الماضية من يعني اجتياز الحدود إلى مدينة سبتة المحتلة، على أي لنعود إلى هذا الموضوع إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل، كانت معنا من العراق. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: الله محيك
0: أستاذ، الله وسهلا بك.

0: معنا الآن الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي، ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس المغرب. أهلا وسهلا بك أستاذة حسناء، مرحبا.
1: أهلا بك أستاذ الصمد، كيف لاباس عليك؟
0: الله يبارك فيك أستاذتي الفاضلة، الله يحفظك. الحمد لله
1: وشكر الله. الله يحفظك أستاذ، اشتقنا للبرنامج ما شاء الله يعني.
0: الله حتى البرنامج اشتق لكم الحمد لله.
1: الله يبارك فيك.
0: شوية ديال الراحة بعد سنة من العمل، لازم شوية ديال الراحة للجامع الأساتذة والكل شيء.
1: طبعا طبعا
0: إن شاء الله.
1: أيوة الراحة راه ضرورية يعني، الإنسان كيتجدد
0: الطاقة
1: ديالو النفسية والروحية وكل شيء.
0: كيتفورماطا.
1: كيتفورماطا فعلا. أيوة الله يسهل الأمر يا رب إن شاء الله. زيد فرحتكم.
0: الحمد لله الله يبارك
1: فيك. أهلا بكم أصدقائي ومستمعي راديو الصداقة في هذه الوقفة الفكرية والإنسانية. موضوع اليوم هو السفر بين الاختلال والاتزان. فمع حلول الصيف تتجه عيوننا وقلوبنا نحو السفر، ننتظره بشغف كفرصة لتجديد طاقة ولصلة الرحم ولقاء من نحب. فالسفر في جوهره ليس مجرد تغيير المكان، بل هو رحلة نسعى من خلالها لإشباع احتياجات نفسية عميقة. فنحن نحتاج أن نشعر بالحب والانتماء، نسعى نحو الحرية والمتعة، ونرغب في أن نحقق إنجازاً من خلال استكشاف ثقافات جديدة أو بناء علاقات طيبة، أو حتى أن نتحرر من ضغوط علاقات أرهقتنا. السؤال المهم، هل يمنحنا السفر دائما هذا الاتزان، أم أنه قد يتحول إلى سبب للاختلال النفسي؟ عندما نسافر بوعي يكون السفر داعم حقيقي لاتزاننا النفسي، لأنه يشبع حاجة الحب والانتماء من خلال صلة الرحم والاجتماع بالأهل والأحبة وتبادل المشاعر الصادقة. يشبع كذلك لدينا الحرية والمتعة بالابتعاد عن روتين العمل وتذوق جمال الطبيعة والترويح عن النفس. كذلك يشبع القوة والإنجاز والتجدد من خلال التعرف على ثقافات جديدة أو كسب صداقات جديدة والابتعاد عن علاقات قد تستنزف طاقتنا. فكل هذه الصور الجميلة تجعلنا ننتظر أو ننظر للسفر بشوق كبير، ولكن هنا تحديدا قد تظهر الفجوة ويختل الاتزان. فما الذي يجعل رحلة نطلب فيها الراحة والحب والانتماء والحرية والمتعة والقوة تتحول إلى مصدر للصدمات وضغوط إضافية؟ هناك عاملان أساسيان قد يدفعان بنا نحو الاختلال. أولا، عدم ضبط التوقعات من الآخرين. فالصور الواضية يعني الأقارب والأصدقاء التي نتوقعها يعني تجعلنا نتوقع منهم الحب والاحتواء بمستوى معين، قد تنصدم في الواقع بتغير سلوكهم أو ردود أفعالهم. فعدم مرونة توقعاتنا وإصرارنا على أن يتصرف الآخرون وفق صورنا وتوقعاتنا وما نريده هو ما يعرضنا للصدمات النفسية ويجعلنا نشعر بالخذلان بدلا من الأنس والانتماء. كذلك الضغط المالي وضعف الإمكانيات. فالسفر يتطلب مصاريف، وعندما نندفع نحو السفر لإشباع رغباتنا دون تخطيط مالي واقعي أو تتجاوز المصروفات قدراتنا، يتحول السفر لسجن وقلق وديون وضغط عصبي. ولكي يكون هذا السفر مصدر للراحة والاتزان للاختلال، نحتاج قاعدتين أساسيتين. أولا، مرونة التوقعات، يعني يجب أن نتحرر أو أن يعني نتحرر من الصور الصلبة عن الآخرين، وهذا يعني أن نتقبل أن الآخرين يتغيرون ويملكون ظروفهم خاصة، ولهذا يجب أن نجعل سفرنا لصلة الرحيم والاستمتاع، وأن نربطه بنيتنا الداخلية وليس بردود أفعالهم. ثانيا، الواقعية المادية، يعني يجب أن نتزن في إنفاقنا، لأن المتعة والحرية لا ترتبط بالبذخ ولكنها ترتبط يعني بالبساطة والاستمتاع بما هو متاح دون أن نحمل أنفسنا فوق طاقتها. أحبائي المستمعين، السفر رحلة لاستكشاف الذات قبل أن يكون استكشاف للمكان أو للآخر، لذلك يجب أن نجعل أسفارنا للحب والحرية والمتعة الواعية والاتزان الذي نعود من خلاله بأرواح مشحونة بالأمل والسكينة. ودمتم متزنين، وإلى لقاء جديد عبر راديو الصداقة. شكرا أستاذ الصمد، وشكرا لكل المتابعين والمتابعات والمستمعين والمستمعات.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة الشيقة. موعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي، ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي، ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس المغرب. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا أستاذ حسام، الله يحفظك.
0: وسهلا بك.

الآن أريد أن أتكلم عن موضوع آخر، موضوع آخر يهم دائما الجالية المغربية بالمهجر. واحد الشخص من مدينة، لا أدري مدينة طنجة أو المهم على أيين شمالي، هو من القصر الكبير أو القصر الصغير ما عرفش، مهم شمالي، واحد بولحية، واحد إنسان زي ما تشوفوه بعقله هذه ناد كيسب في الجالية ويشتم وكينعتهم بالجوع وب اللي ما يديرش ما يجيش بلا ما يجيب حلا جاي للدار باه، يعني ما خلف هاد الجالية، يعني ما عالي ينسى وصافي. واش غير اللي ناض ما عند باباه ما يدار، ما عنده لا مشكي على شي هدار ولا مطلع عليه الدم المراج درات عليه من الدار ولا شي حاجة، كينوض الجالية؟ واش الجالية اش فاش وصلتك انت؟ واش هدار معك شي واحد من الجالية؟ يقول ان شخص واحد مغربي كيخسر في ليلة واحدة، هذاك الشي اللي كيدخل فرد من الجالية المغربية عام في ظرف عام، داك الشيء اللي كندخل انا مثلا في ظرف عام من الجاليه كينوض واحد مغربي كيخسرو غير في ليله واحده. هذا يعني شافنا اش كنخسرو، اش كنجيبو، اش كندخلو، شافته هذاك الشخص اللي في المغرب شحال كيخسر وشحال كيحط وفين كيمشي وفين كيجي. من هنا كيبان لك السقوط والجهل، الجهل ديال بعض النماذج، وكيبينوا اشنو كيبينوا، كيبينوا الحقد والبغض والحسد اللي في قلوبهم. والله هو يتكلم بحرقة، أنا شفت الفيديو دياله. هذا الساقط نقول له احنا راه مغاربة، كيف الداخل كيف الخارج ولا فرق. المغاربة في الخارج حاجة ما غيراتهم، واش رجع شي مغربي واحد آخر في الخارج رجع للمغرب وكيبان لكم راه يعني واحدة؟ بالعكس، كيرجع شعبي، كيرجع حنين ضريف، متوحش الناس، باغي يضحك معاهم، باغي يتجمع، باغي بزاف ديال الحوايج. علاش نتوما غير كتنوضوا كدير؟ واش كتغير من هادو صحاب الخارج؟ لان ما عندكش القدره حتى باش تعيش في الخارج اصلا، وما تقدرش تعيش في الخارج اصلا، لانك ولد ماماك، باين ولد ماماك وخرج الكبير. راكم نتوما في الشمال كنعرفوكم كتقولوا ماما ماما وبابا، وهذا من باب الادب، وعني انت ولد ماماك يعني حاجه اخرى، ما عارف والو، ما عارف حتى شي حاجه نهائيا في الحياه كلها. كتنوض كتسب وكتشتم وهادي وكيهضر بواحد الحرقه السيد، وكانه كيهضر مع باه ولا مع مو، وانك ان هاد الجاليه راه غادي يمشيو عنده لدارو وغيدقوا عليه ويقول يا فلان حنا جينا عندك، راه حنا جيعانين، راه حنا ما عندناش فلوس، راه ما عندناش فين نتعشاو، ما عندناش فين نتغداو، فين هادي فين هادي. هادشي اللي بان لي هو على اي كان، هو كان كيتكلم بهاد الحرقه يعني، وكيقصد هاد القضيه هادي بان احنا في المغرب رحنا مجهدين عليكم ورحنا لاباس علينا عليكم ورحنا يعني كل شيء متوفر لنا وقادرين على كل شيء، بحال هادو يعني راهم هادو اللي في الخارج راهم مغاربة من الصنف الثاني وهادوك من الصنف الأول، وهو من الصنف، هو ما عنده صنف هذا أصلا، ما عندوش صنف بتاتا، عنده قلة الآداب وقلة الاحترام وقلة قلة المعرفة وقلة العلم وقلة الدراسة، لأن ما عارف والو غير نايد شد فيديو كيسب الناس راه يدخلوا معاه بحق. الناس سبعوا فيه شتم وسبعوا فيه سب ناس من الداخل. احنا لسنا يعني نتميز بأي شيء عن إخواننا في المغرب، احنا دائما مغاربة، كيف الداخل كيف الخارج كيف كل شيء. كاين ناس اللي من مدينة الدار البيضاء أو مدينة الرباط أو مكناس أو فاس أو غيره، خدام في الداخل في العيون، خدام في يعني في مناطق اللي بعيدة في الراشدية فاسمو، يعني تورى بعيد، تورى متغرب على دارو، كاين اللي متغرب على وليداتو على كل شيء، ماشي غير هذا، حيت راه جا الطاليان ولا جا فرنسا ولا جا اسبانيا ولا جا هادي راه صافي غادي يتبدل وغادي يحسب راسه ما عارف شنو، ما عرفت هادي وما عارف. لا لا لا لا لا، هادشي راه ما كاينش نهائيا هادشي. واللي كتقول وانا نقول لك 1000%، لان احنا مغاربه وكنعرفوا بعضنا. المغاربه هنايا والله التعاطف اللي فيهم والتلاؤم والتلاحم والاتفاق اللي بينهم، يعني ما تعرفوش انت، والله ما تعرفوا الوقت اللي كيموت شي حد ولا شي حاجه ولا كيقع شي واقع، والله المغاربة ما كيتسناوش القنصلية هي اللي غتصيفط لهم هذاك السيد المغربي. هذا في كل أوروبا اللي كنعرف أنايا،
كينوضوا الناس كيجمعوا الفلوس، يعني المجازر كتجمع المحلات التجارية في الأسواق في كل شيء، كل واحد دير واحد سميته ديال الصندوقة كيجمعوا فيها الفلوس، واحد السيد ميت بالصورة دياله بكل شيء وكيعطيوها للأهل دياله، وكين كينوض كيتكلف يعني هو شخصيا، هو كيخلص طائرة يخلص كل شيء، كين اللي كيتكلف بالمسائل الإدارية في المستشفى في القنصلية في غيرها كياخذ الوراق، يعني هذا هما المغاربه ديال الخارج ماشي ولا مشاو المغرب كيديروا نفس الشيء، ماشي بحالك انت نايض السلام عليكم السلام كتسب وكتشتم اللي كيخسروا هذا كيخسروا فلوس، انت اش كتخسر، انت اش كتخسر، خاسر لسانك، هذاك اللسان الموسخ، هذاك اللسان القادر لعنه الله وعليك. ولكن راه كنظن بانهم نايضين جمعيات وداروا شي شكايه للوكيل الملك، ربما ستعطي يعني اكلها ان شاء الله الرحمن الرحيم، نتمنى ان يكون ذلك في اقرب وقت. انتم في الاستماع الى برنامج الصداقه وراديو بليكاو تاتير ناسيونال تورينو.

بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بريكا وتنتير ناسيونال تورينو إيطاليا. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Rabat Sadaka sur Radio Bika au Centre National Tura Italie. Sono le 16, siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sadaka. Radio Bika au Centre National Torino Italia.

برنامج الصداقة هو برنامج ناطق باللغة العربية، يهتم بالجالية العربية ومشاكلها بالخارج وداخل أوطانها. برنامج الصداقة لا ينتمي لأي حزب سياسي أو أي جناح نقابية أو غيرها. برنامج الصداقة يعطي المجال لكل مستمعين من أجل إيصال أصواتهم للجهات المسؤولة. وبرنامج الصداقة لا يقصي ولا يستثني أي شخص من المداخلة والتواصل معنا من أجل انتقاداتي أو إيصال صوتي أو الرد على المداخلات. برنامج الصداقة يفضح بكل جرأة كل الخارجين عن القانون في أي مكان، ولا يتستر ولا يتحفظ على أحد كيفما كان نوعه. برنامج الصداقة هو برنامج شعار الشفافية والمصداقية وتتبع كل المشاكل والحالات التي تعرض عليه بكل جدية ومداومة حتى نهايتها. برنامج الصداقة يدعو كل المتدخلين معنا إلى احترام الآداب العامة والأخلاقيات في المداخلات احتراما للمستمعين والمستمعات وحفاظا على قواعد البرنامج التي يرتكز عليها. برنامج الصداقة يدعوكم إلى محاربة الرشوة والمرتشين والشعوذة والمشعوذين والنصابة والسماسرة وكل الفاسدين والمفسدين. خذوا لهم صورا وأشرطة فيديوهات وانشروا على مواقع التواصل الاجتماعي وابعثوها لنا، ونحن لا نتردد ولا نتستر ولا نتحفظ على إذاعها ببرنامجنا. برنامج الصداقة يدعوكم إلى المصداقية والشفافية في مداخلاتكم وتجنب الكلام الذي لا يتناسب ولا يتلائم مع أخلاقيات البرنامج. برنامج الصداقة لا يسمح باستعمال المصطلحات الغير أخلاقية والشتم والسب والقذف

وبرنامج الصداقة يأتيكم وكعادته كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت إيطاليا، 3 ساعات من البث الحي على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

ما زلنا معكم في برنامج الصداقة وراديو بليكا وتنتير ناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

رابعة ونص بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصدى وراديو بيكاو تنتير ناسيونا تورينو إيطاليا. 16h30, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arabe Sadaka sur Radio Blica en Santé Nationale Turin, Italie. Sono le 16h31, siete sempre all'ascolto della trasmissione.

برنامج الصداقة يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

دقائق معدودة تفصلنا على نهاية البرنامج، وبرنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

الوقت المخصص لبرنامجنا انتهى. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أمتع الأوقات وأطيب اللحظات، وأعود وألتقيكم يوم الأحد المقبل إن شاء الله بموضوع جديد ولقاء جديد. فحتى ذاك الحين أتمنى لكم أسبوعا موفقا وشكرا.